زي الشعب عاش كل ده ويقدر يطلع كل الجمال ده في صور أغاني وإيقاعات وصوت مليان حياة. في حلقة النهاردة بنحاول ناخدكم في رحلة عبر فترات مختلفة من الموسيقى السودانية، من الأصوات الكلاسيكية والهتافات اللي شكلت وجدان أجيال كاملة، لحد تجارب حديثة بتكمل المشوار بروح جديدة بسيطة وجميلة برضو. رحلة بتنورنا وبتورينا قد إيه الموسيقى السودانية متنوعة وغنية ومليانة بتأثيرات ممتدة من أفريقيا للعالم العربي. وبالنسبة لنا في مصر، السودان عمره ما كان مجرد دولة جارة، لكن كان امتداد طبيعي لينا وبوابتنا لأفريقيا، ومن خلاله عرفنا إيقاعات وأفكار وأصوات أثرت في المنطقة كلها مش بس علينا هنا في مصر. عشان كده بيضايقني لما بشوف ناس بتنسى كل التاريخ والمحبة ما بين الشعبين وتركز على أصوات الكراهية والتفرقة، لأن الحقيقة المصريين والسودانيين شاركوا أرض وتاريخ وثقافة وحكايات أكتر بكتير من أي حاجة ممكن تفرقهم دلوقتي. الجلسة دي بمناسبة عيد الموسيقى، تحية للموسيقى.

I'm on my فراشة بنبيع فلو بنية جوي سوكدي ما في داعي اللي فكرتيها نحن كونيات خلقية نخلق أدب بقلة أدب معاك كينج الهابطين ولكن بالراب مارس ده

0: الوسعلا مصر المؤملة يا أهل الله لا تخشى الفاقة.
1: أتمنى استمتعتوا بالجولة دي وأتمنى أن الشعب السوداني يرتاح ويتبسط ويقدر يستمتع بكل الجمال اللي بيعمله ده وبيقدمه لنا. دي أغنية مصر المؤمنة لفرقة أولاد البوراي. لازم أشكر طبعا السودان تيب أركايف على الكنوز اللي بيقدموها وعلى دورهم في حفظ وإحياء التراث الموسيقي السوداني خصوصا على ساوند كلاود. وقبلها سمعنا شرحبيل أحمد ملك الجاز السوداني اللي جمع بين الموسيقى والفن التشكيلي رسومات الأطفال وفضل طول عمره ينشر جمال ومحبة للحياة. فمن السودان شكرا على الموسيقى وعلى الحكايات اللي لسه بنكتشفها وعلى كل الفن اللي بيقدمه لنا. أتمنى في يوم نقدر كلنا نروح السودان ونستمتع بالمزيكا دي ونحتفل بعيد الموسيقى في أم درمان أو في الخرطوم.